الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.

0: التذكير بنعمة الله علينا في الأمن والرزق، إذ هما مطلبان عظيمان من مطالب الشعوب، وإننا لنعرف إحدى الدول التي هي اليوم من آمن الدول في أمن كبير. كان أهلها قبل هذا الأمن إذا أرادوا أن يصلوا صلاة التراويح لا يصلونها إلا والبنادق تحرسهم كل إنسان ببندقيته على ظهره لمجرد أن يصلوا صلاة التراويح، خوفا من هجوم القبائل بعضها على بعض.
1: Kemudian beliau mengatakan, kami telah memilih untuk menjadikan tema kajian kita pada hari ini, yaitu untuk kita saling mengingatkan tentang nikmat Allah berupa keamanan dan keselamatan. Sungguhnya kami mengetahui sebuah negara yang dia adalah salah satu negara yang sangat aman. Namun ketika mereka ingin misalnya melangsungkan salat tarawih, mereka harus dijaga. Mereka membawa senapan karena takut diserang oleh orang-orang.
0: Qad waqa'a fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un katsirun fi raf'i al-amn wa dhahabih wa 'aishihim huwa alaihi salatu wassalam مع صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين في رعب شديد وفزع، حتى إن الواحد منهم لما كثر أذى المشركين من قريش لهم كان الواحد منهم يخرج في الليل يبحث عن طعامه فلا يجد، لأن المشركين حصروهم بشعب آل أبي طالب بمكة، فكان الواحد يخرج يبحث عما يأكله ليسكت الجوع، ربما خرج لقضاء حاجته كما قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: خرجت ليلة لأبول أكرمكم الله، فوقع صوت بولي على شيء يحدث صوتا بالأرض، قال: فلما قضيت حاجتي رفعت ذلك الشيء فهو جلد بعير قديم ملقى في الأرض، هذا رماه أخذه رضي الله عنه شدة الحاجة والجوع وعدم الأمن أيضا، فغسله وجعل يمضغه يتقوت به ثلاثة أيام، يمضغه وما يتحلب من جلده يبتلعه ثلاث أيام ليس له من طعام سوى ما سمعتم، وهذا كله عاشوه رضي الله تعالى عنهم في الحقبة الأولى من أذى المشركين لهم، لكنهم صبروا حتى نالوا.
1: Peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak disebutkan dalam sejarah. Demikian pula bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga suatu kali ketika mereka tengah dikepung oleh orang-orang musyrik dalam sejarah yang terkenal, yaitu di lembah salah satu milik kaum musyrikin, mereka dikepung dan boikot di sana. Lalu ada salah seorang sahabat yang keluar. Dia keluar untuk qada hajat. Di malam hari dia keluar ketika dia buang air kecil. Tiba-tiba air seninya menimpa sesuatu sehingga menimbulkan suara yang agak nyaring. Kemudian ketika dia menyelesaikan kencingnya, dia ambil benda tersebut. Ternyata kulit seekor unta

0: sudah lama dibuang di sana. Lalu kemudian dia ambil karena sangat lapar dan membutuhkan makanan. Dan tentu karena kondisi yang tidak aman waktu itu, maka dia mencucinya, lalu dia menggigitnya selama 3 hari karena tidak memiliki makanan. Seperti ini yang mereka lalui pada zaman awal-awal Islam, yaitu para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tetap bersabar.
1: وحصل شيء من المحن الكثيرة لهم رضي الله تعالى عنهم حتى الأشراف منهم من القرشيين أهل البلاد نالهم ما نالهم في سبيل هذا الدين حتى ثبتوه فثبتهم الله وأمنهم ورزقهم رزق الحسن حتى كان الواحد منهم لا يستطيع أن يخرج ليصلي بل لا يستطيع أن يعيش بين أظهرهم حتى يكون له رجل يأتمن به أي ينال أمانه بهذا الرجل فيقول الرجل من المشركين فلان تحت عنايتي فلا تؤذوه وقد حصل هذا حتى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من قبيلة ذات شرف لكن كان الرجل ربما احتاج إلى من يحميه بمجرد أن يصلي كان جاء كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه أن صاحبه أبا بكر
2: يصلي في بيته يقوم الليل يرفع صوته بعد الشيء إذا قرأ الليل
1: فيجلسون يستمعون إلى قراءته فخشوا أن يكون هذا سببا لهدايتهم أي هداية هؤلاء السامعين فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت صاحبه فلا يرفع صوته نعم.
0: Banyak sekali ujian yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dari orang-orang Quraisy. Di antaranya, namun beliau mengatakan, meskipun demikian, mereka tetap kokoh sampai mereka diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, ada yang sampai tidak bisa mendirikan salat. Sampai ada seseorang dari kalangan orang-orang musyrikin memberikan mereka jaminan keamanan. Sehingga dia mengumumkan kepada orang bahwa ini adalah orang yang saya jamin. Jangan ada yang mengganggunya. Dan ini dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dulu. Padahal kita tahu bagaimana Abu Bakar ini adalah seorang yang berasal dari suku yang mulia di kalangan kaum musyrikin, di kalangan orang Arab. Namun dia sendiri, yaitu Abu Bakar, butuh orang yang melindunginya agar tidak disakiti untuk sholat. Sehingga disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy sampai datang kepada Nabi SAW mengadukan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar terbiasa melakukan sholat di rumahnya pada malam hari. Lalu dia mengeraskan suaranya membaca Al-Quran. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya duduk menyimak dan mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Quraisy ini pun mereka khawatir jangan-jangan itu menjadi sebab para pendengar ini, orang-orang yang menyimak ini mendapatkan hidayah. Maka orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendiamkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
1: وبعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم تلك الأمة إلى التوحيد فإن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده الصالحين الدعاة إلى حقه العظيم ألا وهو التوحيد لا يتركهم نهبا لأعدائهم يذهبون بأمنهم ورزقهم بل ينصرهم أتى عليهم اليوم الذي أصبحوا فيه أعزة. فقال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا ذلك اليوم كنتم قليلين والأعداء كانوا كثيرين، ثم هم شرسون يعتدون عليكم، ليس عندكم حتى من القوت ما تقيمون به أجسامكم، ثم جاء اليوم الذي رفع الله تعالى فيه عنكم هذه الشدة في أمنكم ورزقكم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، يعني ما عندكم أمن، ليس لكم أمن، فأمنكم الله ورزقكم، هذا مقصود الآية الكريمة.
0: Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berdakwah mengajak umat ini menuju tauhid, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga para dai-dai menuju tauhid. Allah tidak akan membiarkan para dai yang mengajak kepada tauhid menjadi makanan empuk atau sasaran empuk musuh-musuh mereka, sama sekali tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah, yaitu para sahabat radhiyallahu taala mujma'in, ingatlah

0: Lalu dia mengharapkan keberkahan dari batu tersebut. Apakah bisa disebut bertauhid orang yang menggantungkan masa depannya pada jin dan dia merasa bahwasanya dia yang akan memberikannya keamanan?
1: ليس الأمان معشر الكرام أن تكثر الكاميرات في البلاد وأن يتحول كل فرد منا إلى شرطي يراقب العباد حتى يستقيموا، لأن هذا الأمان أمان وقتي، إذا انفصلت أو انكسرت الكاميرات أو نام الشرطي رتع الناس في المخالفات. إنما الأمان أن يكون أمان بينك وبين الله، والتوحيد. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر ربنا عز وجل بل وعد من حقق التوحيد بلا شرك أن يرزقه الأمن، أن يرزقه الأمن في هذه الآية الكريمة.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, beliau hafizahullah ta'ala kembali menegaskan bahwasanya keamanan itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan mereka kekuasaan di muka bumi. Mereka pasti akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, dialah yang akan diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wa'alamu barakallahu fikum anna an-nasa aminun idha haqqaqu ma dhakartu lakum anifa idha haqqaqu حسن الخلق بينهم بحيث يأمن أخوك من شرك، يأمن من جانبك، حتى لو ائتمنك على ماله كنت أمينا، لو ائتمنك على أهله كنت أمينا، لو ائتمنك على تجارته كنت أمينا وهلم جرا، لو ائتمنك على نصيحة كنت فيها أمينا. هذا يساهم كثيرا في تأمين البلاد، وحسن الخلق بين العباد طريق إلى أمان البلاد.
0: Kemudian beliau mengatakan, ingatlah

0: Jika seseorang memberikan kita kepercayaan, hendaklah kita menjadi orang yang amanah. Kita diberikan amanah untuk menjaga hartanya. Kita diberikan amanah untuk menjalankan usaha. Kita diberikan amanah apa saja. Hendaklah kita menjadi orang yang amanah. Menjalankan amanah. Demikian juga kita amanah dalam memberikan nasihat. Sesungguhnya akhlak yang mulia antar sesama itu merupakan jalan dan sarana menuju keamanan negeri.
1: بذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أمته التوحيد زادهم في التعليم أن أرشدهم إلى الخلق الحسن وذلك لما أراد أن يودعهم في حجة الوداع كرر عليهم كلمة وحرص على ذلك إذ قال إن أموالكم دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كان يوم عيد في بلدكم هذا كان في مكة في الحج في شهركم هذا كان في شهر ذي الحجة فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة أياما متتالية حتى يحرص أصحابه على أن يؤمن كل منهم دم أخيه وماله وعرضه فإذا حصل هذا يأمن الناس فيما بينهم
0: Hadirin mati Allah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan umat tauhid, beliau sallallahu alaihi wasallam tambahkan ilmu yang lain, pengajaran yang lain, yaitu ketika beliau berada di Haji Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebuah ucapan dan beliau sangat semangat untuk menyampaikannya kepada para sahabat, yaitu sabda beliau yang artinya, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram untuk diganggu seperti terhormatnya hari ini, yaitu hari haji. Kemudian terhormatnya negeri ini. Kemudian terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan ini agar para sahabat semuanya antusias dan terus semangat berusaha untuk menjaga darah saudaranya, harta saudaranya, kehormatan saudaranya. Jika itu terwujud, maka terwujudlah keamanan di antara mereka.
1: La'alli akhtimu hadha al-majlis ala khair bil qissati al-atiyah. رواها أحد أئمة السنة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن وقد حسن إسنادها بعض أهل العلم أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه أتاه جماعة من الخوارج واتهموه بأنه مقصر في جهاد الحكام دعوه إلى أن يشاركهم في أن يجاهد حكام الزمان وتلوا عليه قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال قد قاتلنا حتى نفينا الشرك وأهله وكان الدين لله وإنما تريدون أنتم بفعلكم هذا أن يكون الدين لغير الله ألا أسمعكم ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنت سمعته؟ قال نعم. قالوا فحدث. وبعد ترجمة الأستاذ نكمل لكم القصة حتى لا تضيع عن المسامع.
0: Kemudian beliau mengatakan, saya akan menutup majlis kita ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya. Dan hadis ini atau kisah ini dihukumi hasan oleh sebagian ulama. Bahwasanya Imran Ibn Husain
2: pernah didatangi sekelompok orang dari kalangan Khawarij, mengajaknya untuk ikut berperang bersama mereka. Mereka membacakan Imran ibn Husain firman Allah yang artinya, perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir, sampai agama ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imran ibn Husain menjawab, kami dulu sudah berperang, berjihad. Kami sudah berjihad memerangi kesyirikan dan orang-orang musyrik sampai agama ini hanya milik Allah. Adapun antum sekarang ini, antum ingin kami berperang sehingga agama ini untuk selain Allah. Maukah kalian aku sampaikan kepada kalian apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, kalau mendengarnya dari Rasulullah, sampaikanlah. Maka Imran ibn Husain mengatakan apa yang akan beliau sampaikan berikut.
1: Qala kharajna fi liqa'i al-adu faqatalnahum qitalan shadidan hatta ghalabnahum وبينما رجل من المشركين يقاتل المسلمين إذ عداه رجل من المسلمين بالرمح فقال المشرك إني مسلم لا إله إلا الله فقتله رماه بالرمح حتى مات وبعد مدة من الزمن مات الرجل المسلم أيضا فدفنوه بالأرض فلما أصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض رمت به فقالوا لعل عدوا استخرجه فدفنوه من جديد ووكلوا حراسته إلى بعض الغلمان من الصبية فلما أصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض من جديد قالوا لعل الغلمان ناموا نعسوا فلم يروا من أخرجه فباتوا يحرسونه بأنفسهم فلما أصبحوا رمت به الأرض أيضا فتركوه بتلك الجبال على ما هو عليه وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه كان الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل لما أتاه هذا الرجل المسلم الذي قتل المشرك قبل أن يموت هذا المسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قالوا ما ذاك فحكى له هذا رجل مشرك كان يحاربنا لكن زعم أنه مسلم أنه صار مسلما فقتلته فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأمين كل مسلم ولو مجرد أنه يدعي أنه مسلم لا بد من تأمينه غضب عليه غضبا شديدا قال أنت لم تقبل كلمته ولم تطلع على ما في قلبه المهم لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأن هذا الرجل الذي مات ودفناه لم تقبل الأرض جسده فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبل من هو شر من هذا حقيقة الناس يدفنون حتى المشركين الكفار ويبقون في الأرض الأرض تقبل شر من هذا ولكن الله أراد أن يريكم حرمة تعظيم أو تعظيم حرمة لا إله إلا الله أراد الله أن تعرفوا لهذه الكلمة لا إله إلا الله حرمتها فتعظمونها ولا تعتدون حينئذ على من خالفكم ممن قالها
0: Kemudian boleh melanjutkan kisah ini. Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu kemudian meriwayatkan, kami pernah berperang dan kami menang waktu itu. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang musyrik yang kami pelangi. jika panah atau senjata-senjata kami menuju dia, tiba-tiba dia berkata, saya adalah seorang Muslim, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia ternyata tetap dibunuh. Lalu setelah berlalu berapa masa, lelaki yang membunuhnya tersebut meninggal dunia. Lalu kaum muslimin menguburkannya, tapi ternyata mereka mendapati keesokan harinya mayatnya berada di luar kubur. Orang-orang berkata, sepertinya ini dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Mereka pun menunjuk berapa orang untuk menjaganya, menjaga kuburannya. Keesokannya kembali, didapati mayatnya, jenazahnya berada di luar kuburan. Akhirnya mereka sendiri yang menjaganya, ternyata tetap keluar, tetap berada di luar jenazahnya. Akhirnya ditinggalkan jenazahnya begitu saja di gunung. Lalu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan kepada beliau kisah tersebut. Lalu disebutkan bahwasanya lelaki itu, setelah dia membunuh orang musyrik yang diceritakan di awal, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka saya, celaka saya. Saya telah membunuh seseorang yang mengaku dirinya Muslim. Dia mengaku dirinya Muslim, tapi saya bunuh dia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan keras. Karena jiwa seseorang Muslim, meskipun dia sekedar mengaku, itu harus diberikan keamanan. Tidak boleh diganggu. Apalagi dibunuh. Maka ketika para sahabat menyampaikan kisah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, sesungguhnya bumi itu tidak menerima jenazah yang lebih jahat dari orang tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang kedudukan atau kehormatan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diganggu, meskipun diklaim bahwasanya dia hanya mengaku-ngaku atau membela diri.
1: Ada akhir ma wasala ilaihi alwaqt waqt hadhihi almuhadara. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق بكل شأن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأل الله لبلادكم خاصة بلاد أندونيسيا الأمن والأمان والرزق الطيب، ولسائر بلاد المسلمين أن يوحد صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم على ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Demikian jemaah narahmati Allah, beliau mengakhiri rangkaian kalimat dan nasihat beliau dengan memanjatkan doa untuk kita semua, yang bisa saya terjemahkan kesimpulannya sebagai berikut, yaitu beliau memohon agar kita diberikan taufik dalam segala urusan kita, agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu yang kita miliki, dan memberikan kita tambahan ilmu. Dan beliau memohon secara khusus agar negara kita, negara Indonesia, diberikan keamanan, diberikan rezeki yang halal, demikian juga negeri-negeri kaum muslimin,
2: Dan semoga Allah menyatukan barisan kaum muslimin, menyatukan semua kita di atas perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahmati Allah, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

0: مرفق ومدينه أبا جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

أخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله.

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره.

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن

مدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين

فالظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتى

إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون.

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

أمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لك

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كان

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا